معاك في عمر بيك أصلا. Airport Road at Webster First with Connecticut Bravo Papa 05851. Again, Connecticut BP 05851.